0: سنتر سنتر جدا سنو كويتير فور 3201 فلايت لفل 350
1: Clear here for 3201 Shannon Control, Squawk 5171.
0: 5171, Quater for 3201.